بالممنجة وصف إليهم. يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليهم. بن زاد بكملارة ساني مدح وصفını söyleyeyim. ديرسم جول جولشانسان جول جولشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة. سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر. سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر. نقدر سن وصفت سن قلامين حقندا چشار. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasfedebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasfedebilmem.

وزير الخارجية ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. الحكومة الباكستانية تعلن مقتل 22 إرهابيا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في غارات جوية على مواقعها في أفغانستان. إيطاليا تمدد الرقابة على حدودها الجوية والبحرية مع إسبانيا 15 يوما إضافيا بسبب استمرار المشكلات في جيب سبت الإسباني. وزارة الخارجية الروسية تؤكد في بيان أن مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في الدول الأوروبية تعد أهدافا عسكرية محتملة لروسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار قرب مستودع في مدينة مناساس بولاية فيرجينيا الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: يا حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمنلerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında şu ya da bu şekilde sona ereceğini söyledi. Amerika'nın Virginia eyaletindeki Manassa kentinde bir depo yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يشدد على حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني. الزيدي يؤكد على أنه لا سلاح ولا قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء مهمة التحالف. شركة توزيع المنتوجات النفطية تعلن عن إيقاف العمل مؤقتا بالرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل على ستيكر المركبات التي تعمل بمادة البنزين. قيادة شرطة محافظة ديالى تعلن ضبط عجلة حوضية محملة بمواد مهربة وإلقاء القبض على سائقها في ناحية بورز. مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون مقام يوسف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي. شركة فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل عقب الحادث الذي تعرضت له إحدى رحلاتها. قوات الحكومة اليمنية تعلن إنها دمرت مخازن أسلحة تابعة للحوثيين شرق محافظة صعدة تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن في بيان رفع الحظر المفروض على توريد المنتجات العسكرية إلى سوريا. وزير الخارجية ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. الحكومة الباكستانية تعلن مقتل 22 إرهابيا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في غارات جوية على مواقعها في أفغانستان. إيطاليا تمدد الرقابة على حدودها الجوية والبحرية مع إسبانيا 15 يوما إضافيا بسبب استمرار المشكلات في جيب سبتة الإسباني. وزارة الخارجية الروسية تؤكد في بيان أن مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في الدول الأوروبية تعد أهدافا عسكرية محتملة لروسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار قرب مستودع في مدينة مانساس بولاية فيرجينيا الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. ...90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: تحت عيوني لما شفتك يا عيوني جاي تحلي بعيوني دنيتنا بكل شي فيها شميت ورودي انت وحليت وجودي حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.